الصلاة والسلام آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسلف والدرجة العليا ترغى فيها وبعد سماد من محمود الذي وعده